وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

0: وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
1: ملك الناس. Baik pendengar muslimin dan muslimat di manapun saja anda berada, demikian telah kita ikuti dan laksanakan ibadah secara langsung, ibadah solat masjid, solat Jumat dari Masjid Agung Sungai Diat, Kabupaten Bangka. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saya Abdurrahman Haris, operator Bung Agus Salim dan penanggung jawab teknik Bung Amri dan juga Ustaz Dedi, pamit undur diri dari ruang dengar anda. Kita kembali ke studio bersama dengan Dudi R. Pramana.
2: Pro 1

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.